0: بازاره و خماریلیات و
1: ما زیدید اینا و خلصو و قره
2: دنیا انا کم ام جارش دلار ده بده تو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری واسو خل سر مفکان دهنید
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولك
2: كز دولار نقرو بام سعرانه بحق دا بجوز ردو منا
3: لم عو غوريا لم غوران كاريا يا ككرا وخلق افلاس وما يفوت فون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شوت هسه
3: زور جرام بو
5: ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تشنكو جايك ابوكا هبل

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طلم بهاي فارحي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكا لقد يمت الزانة.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هميا عزب احسن

من كوقت هات ما إيرا هر سن أم زعيب ولا يعني جاتهم بس كسير مكر أم دورة تغليف كراوة بتخته أو كات إما اللي تسأل عشان وقت عفانا كان استوديو شتياب وفايبر وبتخته تغليف كراوة بو دنجي تومار كردني قراني وموزيك يكسر بيرم لوك رو باش أمو أما سن خوش كراوة استوديو ابنك بشني هلواسين أم لبيا عشقم اونا بو موزیک که زور گول لو پیش حواسینه من بیرم لو کردو علی را گورانی تو مکره به چون درسید شوان بیرم لو کردو چند خوش بو که من لابوایا موزیکم لبجانایا بیرم لو نو کردو سیزن بم جیتارم لابوایا گورانیم پیو بوتا یعنی لو زو دابرابم زور زور زور

0: بازاره او کوماریلی اتوه
1: ما زیدی دیناوه خلچو و قره
2: دنیا نه کم ام جارش دلار ده بزید او
3: کی بهای دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاریګری راستو خو لسر نه پکان ده نه
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولي
2: كاز دولار نكري وبام سعرانا بحق دا بده زره دومنا
3: لم عالو غوريا لم غوران كاريا يا ككرا وخل افلاس وما يفوت بون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 تشوتسر
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تشنكوغايك ابوكا هبل

لقلطان بردوام لخانقين نزيكي سي في شك بو اتومبيلي بري وبري بوليسي دارستان و جنگي خانقين ودندت بلام روداوكا هيج زيانكي جاني نبوه وك بري وبرياتي بوليسي دارستان و جنگي گرميان دليت هرشكاركان بماتورسكي لو هرشكيان كردوا عقيد سوران محمد غريب قتبيجي بري وبرياتي بوليسي گرميان بكنالشتي راقيان بربيان يمرو لبردم مالي خوين تقلوا اتومبيلي بري وبري بشي بوليس و دار

قال موديلكي إيطاليا بيوندي بس إتر وايلي هاد كفلورنتينو بيريزي سروكي ريال مدريد لقال جوزي مورينو بين سرخاتو نصيحتي مسعود أوزيل كان لويكا أبيلو خان مدور كبتو چونك جياني تايبتي كاريجري كردوتا سر كارواني ورزشي خوي أمشتا إستا لقال فينيسيوس رويا كإستا فينيسيوس سنجلا همو هاندران دليان خوشو تاورن كا بودا هاتو بقاريتوا مش هیچم نمابوتن سپاس که بینر ما بون همیشه شاد بند.

0: بازاره او قمارلیات و
1: ما زیدید اینا خلک شو و قره
2: دنیا انا کم ام جارش دولار ده به دو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری راست خو له سن فکان دانید
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيغنات وانا كنترولي
2: كاز دولار نكرو با ام سعرانه بحق دا بدوز ردو منا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاريا يا ككرا وخلق افلاس بو ما يفوش بو بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شوتس
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن شولوانيه بهمو امناوي يا قرا ثانيه تشكو جايك ابوك هبل

0: كاي اسمع السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ها شو كنت مباصر؟
1: كيف يا
0: اخوي؟ يا اخوي ودي. هنجي هني ارو.
1: والله علي.
0: شنو سبتي باباكم؟
1: هاي تخواز انا ليش ما ضامن دويني الدني ما ضامن.
0: ليش انا شاي شلا حاضر شاكر يا مام سياد قال مش شافي بابن بدو كحجي جا قدر
1: كل الله فكي.
0: ولا باص في ساعتي وانت ان شاء الله ما شافي.
1: لا ان شاء الله كل كمان.
0: لا بي ويبي.
1: يا اخو حافظ.
0: يا اخو حافظ.
1: كيف يا اخو؟ وين كلمة من

0: حتى هانوكا دو كتابنا دو بارتوكانا دو بارتوكي دي آماده لسر شنگار
1: دو بارتوكجي ارماني آمدنا
0: اها دو بارتوكي ارماني
1: يعني من رومانا خاقوا دايا وشاني هزا پينوسي
0: اها
1: اورجينالا روماني ارماني
0: با اورجينال ارماني
1: اورجاني من ورگر كريا من بخا ورگر كريا كردي
0: كردي
1: جبركو ورگر داجي دخابت
0: هيتشي شاعرة قوركاني كردي خواندوتوا يا معجيبي بكسيان سرسامي توهاي با قوري كرد
1: يعني
0: كاز ناز دكي
1: اري چاوان ناز ناز

0: متى بدي كامل نوابي نمصد الخشب
1: ضلتك ريت
0: اكسر كريم مبير لقى البرنامج
1: تو زاف شحال
0: لقى البرنامج تو
1: يما شمي شا ديماني جواني سليماني وهم مشاركان هدي بكرسان بخش كاينو يا وجلا
0: هل
1: ولات يا كانت وان
0: بخور بس تاخذ مزور خوش حال مبيوا
1: بس تاخذ
0: خوش حال برنامج تان
1: قربان
0: اروق بدم حتى نجار كيو بينم لقى خلق برنامج دروس كان
1: سباس لك
0: قبل خلق كان هسه كم ليره منيش
1: سباس
0: زور خوش حال
1: 40 دولار زور سباس لك خوشي اوروبي اوان شلون لما سلي هوال فسينو ام شلون يباشي كخمان زورجا جرين جي بي اي
0: اونيا
1: لوينيا
0: بس باني باش روش باشرونه
1: ليونا برسي دوخه شلون تندرسي شلون كيف ساعه باش
0: ابدا ابدا ابدا
1: اونيا
0: لا
1: اي قربر منك كسك باش نبه بهوركل باش نيم يعني هرو خمان فير بالي باش
0: اول زين شلون بالماني قبلن كونتاكت علاقه
1: بالا
0: او بي عندك مالاتي نوكيره
1: بالا
0: يعني خلقو بلين تليفوني جيزورو اوش تانانيه
1: اما ساكر هاوري كي خوما اگر هاوري راسقينا زانين باشنيه لقال يا عابين سيبو كين
0: يا المتين او كاريقين
1: لوي اوش تهيا
0: باكساني
1: نيه
0: من دراوسي كي خوام سير روش بامري خواي كدو لشغقا كزني زاني بو
1: سير
0: روش بلجان بلين اما الشغقا برامبر من دراقي برامبر سير روش بامري خواي كدو بكزني زاني بو من قرانو بمالاني سيرم كي بوليس خدي سولان داناو رجا كان قرتوها وتم زحمني وتم شو مالاني وتم نخير وتم بوتشي وتم لي كشيك درزبوا اه اتو تمنو هاي كما مالك ملي راني جدو رجا انا مش مالاني
1: ايه
0: اتي افرتك لي بو بوليس كان برشارني كنت متم مدام تو دراوسي برشار مالي
1: ايه
0: ام بي او سير روجا دنگي نما ولا كسوكاريا باشا
1: ايه
0: تليفونك شي تاخر اه اتي كترجا كان شكان بي او كلام مصبح كامري خويا كتبو
1: خوش بيني
0: بله بله بله دراسیم با حال دم بینی جانی از هر سخته ایش ماله ایش ماله با تلفنش پیوند کنه
1: جانی اوه اوه هنی لیرا بچو بخوانی یعنی بخوام بکنه و مترسیه و
0: خود زنی بیگمانه
1: آواتی و کبگات اول
0: بیگمان نخیر نه ولی لیرا کسی که دهاتی که بیه لیرا بخوی صرفی کنه نگل ورگاه میاد به کسی که بوی بخواد چون مثلا براسیل آلمانیا اول 2015 خلق لیر نهانه.
1: بله.
0: اول سال دوای کرونا شانه زور به جدی گرفتی آنها. آوانی که اقامه آنی آوانی که کشش آنی بته بدی سوری و افغانی کن.
1: آه.
0: همیان درکن.
1: آن لیر نه.
0: بله بله بله.
1: بولان خوبه.
0: بله عراقیش تقریبا هد دو مانع سه مانع جاره تعریف را کنید نهانه. اقامه آنی هیچ آنیه.
1: ایگه اقامه هبی.
0: والله اقامه دی به شویش گه.
1: وای.
0: اوکی. استاد با سوری کن.
1: اصلا نه ورگرت نی اقامه.
0: والله نه استاد زور زحمته. استاد زور زحمته. بوچی لبروی استاد. المانا كان بخلي لنا لنا يعني
1: بالا
0: سفارت يعني بنصرين له لنا هم مش تكزانن

0: بازارة وكو ماريلياتوا
1: ما زيدي داينا وخلصوا وقرة
2: دلمي أنا كم أم جارش دولار دابا زيتو
3: كي بهاي دينار بهل هو كاري دابا زيت لولا كاري قريب راسو خلص سن الفكان دانت
0: دولار لبازاري رجع هيج كسيقناتو هني كنترولي
2: كس دولار نقريو با أم سحرانا بحق دابا زيو زرد ومانا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاريا يا ككرا وخلق إفلاس بو ما يكونش بو بازار جولای کما
4: لا فردی فاصولیه یا تقریبا 12000 چوت است
3: زور گرام بو
5: سنتم بو او زيت زيتون او بتكونه به 5000
3: وقت اي بينن چولوانيه بهمو امناوي يا گرام ثانيه چن کوگاي كبوكا هبل

0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روجانل دبشمري يازا يا بو هاجرينج بت الفيري بري همي يا از بحثك.

0: إلهام أحمد أندامي لجنة بيوانديكاني الدروي أنجمني جلي سوريا لم يعني ديداري تايبتي لقل كانال هشراي جياندوكا هنغاوي جرنج لركوتني نيوان هسدو دمشق نراو بلام هشتا كومالي كانغاو ماوا كبرنرينو همو كيشاكاني شارة سر بكرن إلهام أحمد أماجي بو كردوكا خواستي كرد لسوريا رون و روانا و چندين سال داوي دولتي كي ديموكرات فري و نامركزيكا لا أبي أم دولتا دا صلاة خوجيه كان تيدا بهز بكرين إلهام محمد أندامي لجنة بيوانديكاني دروي أنجمني جلي سوريا باقيو لقصاكاني بكرين
1: نها بيمانا بيستنه ماها چلا جو دما إمزا كرنه وحياب نها وسط كارم بيجم يعني قافين پر جرينك دي دهاتن آفيتن هزي قصده دي چرچوا لواء عنده بشتاري يعني بو فرميه تويد نوا ارتشي ده چي بو هر وها هزي اولكاري بشك پیش كتير بشك جهين مايا ناف حمي هاتن را کرن ل اري کرن سر وا نوا پیوستن يعني اندامن اي اصايشه ده سازين ريبريا خسر ده جي بو همان شي وازه يعني اقدار کرن درجه يكي دو دو پیک هاتن ل ايدن هين مانا اواناجی از وسط کارم بیشم یعنی آلیوی ارینی پیش کتی های آلیوی کوهین چه نبوی نهینی باندور دکیل سر هرمی والاتی یک چید که آلی خزمت ده والاتی ده آوا کرن اوانا همه روشک وسط او هیا
0: الهام احمد لدریجه دیمانکی دلگل کنال هشت بسی لحی علا سورکانی کرد لسوریا کردو علا پرسی زمانی دای کنون رایتی سیاسی با کرد لسوریا

0: بازاره او کوماریلیاتو
1: ما زیدی دیناو خلچو و قره
2: دنیا انا کم ام جارش دولار ده بزیدو
3: کی بهای دینار بهل هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خل سر مکان داند
0: ولا لبازار الرجاء هيج كسيجنات واني كنترولي
2: كاز دولار نقرو بام سعرانا بحق دا بدو زرد منا
3: لم علو غوريا لم غوران كاريا يا ككرا وخل افلاس وما يكون تكون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 تشوتس
3: زور جرام
5: بو سناتم بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن شولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه شنكو جايك ابوك هبل

أنا كان لو تيناغن كيكيشي أمني هيا بافل صالباني وتي دام بري كوتني إيمو نوي نوي دانانين ألي نازانم إيوة كين كدان بوري كوتنا دانانين كا وبچ ما في كتاني داني بيانانين ألي شانزة جار هاتون بو هولير نجيشتون.

0: روشيد. اما حزلكم يعني مثلا هريمي كردستان بتواني تن نوتي خوي بتواني همي باولان يعني تو اغه همود باولان تي دفروشي العراق امروكا سطا نوهتي وارداتي نوته وهمشي بيك فنزره دروا ايش بصره هو خطره هو خطره شي استراتيجي قوري لسر همومان لام قصر حتى زاخو بويا بنزين تنهاش تقنية والدواية وش سيرك إما الزربي سعركاني كهمان سعركاني هموي دفع رباعي وقورن يعني استهلاك بنزين إجلي رزوة قورية سي مترودنية سوار كرتي هاتو تسوت باس وقتار وأماندنية تو أقا قتار هبي بو بس سيارو دي سليماني وانيا تو همو كرتي هاتو تسوت لسر سياريا بو او مديرج دبي صار سر بكتم بلا منا والله بنزين شي شيء شي عالمي وسري د كرسان يجدا
1: زور سباس برين الخنك
2: اجازه هي بي مو ابي اما وكو حكومات يعني قفت جويكي الراش كوانا اللي قال هولات يعني خوان بكين لسر بابتي دعمو سبسيدي او شتاني ك عراق بي دكريتن براستي بي ما ناكريتن ليرا يعني أوي أو بوشي أوي كتا استكردو ما نم بي موهبي بيداوش نوعك لو سياسة ده بكريتن من بعد كهرباتهم بودكم با وكو باسم كت خارجي سكتر كي سكتري كهربا زياتر ل 200 مليون دولار خودي خارجية كا يكسانة بزياتر ل 300 مليار ديناري مانغانا 350 زياتر استا بو نرخي كا أوي نرخي نوعي كي دولار و دينار إباشا پيش روناكي داهاتی کاربا مانگانه کمتر بود ل 20 میلیون دلار. خارجی که 200 میلیون دلار بود مانگانه، آو خارجی وکو خویتی است. اگه چینا بتن زیادی کردوا، داهاتی کاربا 20 میلیون دلار زیادتری نکردوا، پیش روناکی ده لصادی. ای باش آو کاتی نوت من هبو هنارده من دکرد، آوی چپی دانی کار کمد، آوی لوکالی لوکال سیل من هبو سود من لی دوارگر. خارج کانی سکتری کاربا به نوتمان خارج دکرد. است اون نوتان ما و کجاران؟ خارجش با کوخویتی زیادی کرد، زیادتر از 100 میلیون دلاره. اون نوتش نمایه. داده که است بروناکی و مانگانه نگاته 80 میلیون دلار. 80 میلیون دلار. همویشی لبوس سکتر که خارج نکردن. بشه کی 20 صدی لبو خدینه گشتی در راتن. او دعمی حكومتك بقشتي بكريتنو هندك مش أخور مانها لسرداتي ناخوي دامزراوان قريمان 6 مليون دولار خرجك 200 مليون دولار داتك 6 مليون دولار دبرو حاليك شون أبي يعني من بين مايا هند يعني أم قفت قواء بير راشك وانا بخلكي خوان بنيكاك أوي جاران كبيمان دكرا براستي إتر إما بيمان ناكريتن وبراستي سكتري كاربان نمونيك لوش دانيكا پیم وای بیش هر سر بکرتن لام حکومت داد. جاران، آویکا، بس نمونه کیتر. آویکا پسولای بود در روشت. یعنی مال و شوینی بازرگانی. پسولای کاربایم بود در روش. ورقی کاربا. شش لصدی آم ولاتر هر پسولایم بود در روش تو تو. شش لصدی. لواچ لصدی که پسولای بود در کرایا. سی لصدی. یعنی پارکی سی لصدی ورگیرا. يا وجال ما بسم لي راسة لبو بروجير ناكي استا خريكين لجل سامان ترشيا كان بو أوي أجا تشينا بتن وترتكا توتك خو بجيوي درس بيتن لنا وترتك يعني داهاتك هي وخرجك هي يكسام بتن لجل يكتر أجر وما أنكر تا صالك يتر دو صالتي دو صاليدر من في مواي جورترين داس كودا بيتن لبو حكمتك كمان
1: دور سباسك عاجز يسبش بروين اللهي اما دبوان كسك بسياري دستي برزوكا بس تكايا بس برسيار بي كرز احمن بي كاك ياسين فرم برسيار كاش بلي بو كاميان
3: زور سواس والام دو برسياري بخيرام هي ياسين عزيز شوفاكاري سياسي يكم لو كاك احمدي لا بروجي بوزي صالي دهاتو عراق ديارا قريفتا چي قوري هي لنيوان هريمو بغدال سربابتي نود يعني هي كحكومتي فيدرال داوي رادس کردین روزانه 400 هزار برمیل دکه آو تا حتی از زور وفد دین و دستن آیا هیس کرایا لات سر سرکدنی او بابت که من دل نیام یعنی وکوش رو و کاری سیاسی و کوی آگاداری که هریم ل بدایتی سالی یعنی سرتای سالی ده

0: بازاره او کوماریلیات و
1: ما زیدی داینا خلک شو و قره
2: دنیا نه کم ام جارش دولار ده به دو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خو لسر نه فکان ده اند
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترول
2: كذا دولار نقرو بام سعرانه بحق دا بزر دمنا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاريا يا ككرا وخلق افلاس وما يفوتش فون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شوتس
3: زور جرام
5: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تنكوغايك ابوكا هبل

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعيني راستيت

0: بازاره او کومارلیاتوه
1: مېز دې دې دیناو خلچو و قره
2: دنیا نه کم ام جارش دولا دا به دې دو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری ګری راستو خو لسن فکان ده نه
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترول
2: كذا دولار نقرو بام سعرانه بحق دا بده يزر دمنه
3: لم علو قوريا لم قوران كاريا يا ككلا وخل افلاس وما يكون تكون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شو تسعر
3: زور جرام
5: بو سنات بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وقت اي بينا شوالوانيه بهم وامنا ويا قرام ثانيه شنكو جايك ابوك هبل

0: كلمة مافن هريم كردي دهندري دستورية ده سو كربك نادبي هالي ده ركبتني كاتنا شكرن إشارة بب نقطة هاتيكرن مثلا ركبتنا دهي أزارة تيده هاتيكوتن جرك مافي كرد ده دستورية ده وري ضمانت كرن وري يعني غارانتي كرن تيده هي تسام بيجن ده اتفاقي دي تر حجدي ما هي بستونه ما هي ياك شلة هر بحث خصوصيتي هريم كردي هاتيكرن تشتي وسام بيجن بو جالي كرد كان باش تبينن ام نيرن يعني ما في جالي كرد بيكتن دو اتفاق ده هري بس افانا دويكو ببن مجاري الدستوري شبو بنا شتيكو ام دخازين شي ينجي امل جبو خبات بكن تاكوشي بكن هبونا مال الشامي اما سر بساكن شبي تشتيكو نهار سر عرضي هنا دس كفتين اي كنار سر عرضي هنا ده حمي قالي ده يعني ده قالي لشكري ده جي قالي أفلا كاري ده جي تالي إداري ده جي تالي خصيات كردي ده جي تشتي كنا سر عردي هنا تشتي كدوار ركفتن برد هاتنا سراتي سكناندن لسه مرسومي سيزان إيه سرو كمار هي أو جي دالي قد هالي خوي أريني هي والسر سر بي إنسان تكاري يعني أوابك أف بلجين كدر كتنا بلجين كل طرفي سرو كمار ده هاتنا إمزا كرن سر يعني اتفاقات يكرنا وانا غيرك نوارو كوي دستوريا دا ورن غارانتي كرن از بين باوري دا تشتي كمال هب ذكري دبا اتفاقان دا مال هب ذكري واري كفتنان دا اگر كو يعني غارانتي ويجي دستوريا دا واري شي كرن نوارو كوي دستوريا دا واري جي كرن و يعني غالي كرد لروجاوا و بيجي مادا
1: دس خوش إيوة لمرحلة كيبلاين لوقتك يزور باشو ناسكو بلعم توقيتك يزور مهم لدمشق أو شتانش همي للسرطاي دروزبون دانا بلعم همي بيوستي با بناء الثقة هي دروز كرني متمانا لبيني فاعل سياسي مهم كان بلعم لهمي هم مهمتر لقر سروك شرع علاقيتو وسروك شرع كان تأثيري كردوا بوي متبعنا دروس ببي ثقة دروس ببي وكاري إيش بتساعش بروا
0: يعني هل بت موضوع ثقة باوري هر ب قابي سر عدك تنا أو بتنهية يعني مسألة كنا شخصية هي مش مسألة شخصية دار بسكي نا وقت قال لي كرد سوري هر كشاكي مي باوري بدولة سوريا هر هبية قابكو دولة سوريا هات أفاكرين يعني بري ست صالي هر يعني كرد هاتن كرد هاتن تهمش كرين هاتن برشاف كرين يعني بري كرد تيدا نبون يعني كرد أفاكرين دولة سوريا ده هر نبون قفاك سوريا سرخبون أخوة قرت يعني استقلال سوريا چيه بون تشلو شاش هذا نسود تشلو شاش ديسا كرد تيدا نبون يعني كرد تيدا نبون هر هاتن دورخستن و پچرا سیاستن ای دجبرتی گلی کرد هاتن مشان دما بحث و بری بجی بری و اول باوری که مزن نبر گلی کرد و دولت سوریه دا چه کرد و گلی کرد تجاران خواب بشت که به دولت نحس با لینها یعنی ده سوریه نه دا یعنی پشتی رجمه بحث تو یک چو انا جاره یکم هرچی خواست نل آستی تو محی مبنجی خسته که ما بجی نه کرد کتنه نه دولتی و دسپی که باوریان نه بر کردان گلی کرد و دولتی دا هاتی چه کرد بر فعلی کتنه نه بر او ری کفتنی هاتن کرن یکو هاتن مشاندن او یک گاوین دسپی که ای باورین و براستی بخواده جیل آستی یه بده یعنی آستی سروکتی دا سروکتی ها دولتی گشتی جی یعنی رئیس شرع و هم بیجن رای دایره دیتر هر اوه که یعنی ام اگر گوری بره ام قیاس بکن مقارنه بکن نولا تکلی گرم هنه یعنی به هر کسی را تنه وزیر راجی به رایدار دیتر راجی به فرماندارین عسکری راجی مثلا آنا حوالی ما تبلی آرتشی بونه هجماره که مزن گلک فرمانداری ما تبلی بونه اوه که یعنی حوالتیک هاتی چه کرن حوالتیک نفبر قیاده ای فیلقان و ای فرقان و ای یعنی فرمانداری ما چه بونه افدرا پرورده دیتن کار دکن یعنی اوک چی به ایم افرا کاری جو بسا ایدی جو بسا شخصی نوبر منو رئیس شرع داجی هر رنگ یکیش باوری چی بیه امکان بیج لبلي اشتي كو از بيجم اوكو يعني اب بواريج بوكو تنوري تشيكري جرك لسر عردي غوبي بيسور نوبيت يعني كورت انا تشيكيم هنا يعني جرك ورن تمكن مثلا كانوا بيجن ها لسر عردي هناك بشكتن هاتنا تشيكرنا يعني مثلا بيجن دولي عسكري دا دولي اداري دا هناك وسا او هي يعني قابط نابت وسا رنگي كي جي تبلبوني هاتي تشيكرنا وافا باشش بو گلي كرد باشش بو هريم باش لبالي قابي كان سر اصلا دولة سوريا جشكي باخون اصلا يعني تبلبوني كردان بناسنامه خوش بو وزارتان جبونا اداري مركزي دور دا هر قيمز زور قيمز اوانش گره کارن تمام کرن من نو بحث مسئله زمان کر یعنی گاو هات نابیتن لبله هین گره کاره تمام کرن جبروه از بار دکم یعنی ده هر دو آلان دا جی جبو که باری تام واره چه کرن هین احتیاجی که ما بوقته هی یعنی بزمان هی آهری مهم جی لسر عرده گاو هین تویسته بیتر ور نابیتن
1: راسته دو سپاس حتما خود فرمود اگر أرض واقع بفعلي بلين متمانة دروز دبي بناء الثقة وها دروز دبي بلان بوي خوشت كاري قربي لمفاوزة يعني هزي قفتو قو دانستان بقوة بي لدمشق بي ويستي ويلا ناو مالش ايو بقوة بن ايك بار چبن قيننا رأي جاواز دبي بلان دبي لناو استثمارك زور بكن بويك لناو هناو دابا قوت بن جاليرا دو اريشي قورت هنا يعني دو نال اريشي بلين تحدي يعني دو كيشي قوره هي ايك ديوي كردان چون نو مالي ريك دخي تو هزي جاوازي هي انا كسا يقلوان بلين بوكو هاو بيمان يكيش بلين هزي تري كردي وغير كردي هنا ايوا وكو اس دي اف بلين وكو قصد بون اما حزب وكو مسدا اما انجمن بون وكو بلين پیدا ایتر بلام استا حالت کینویا نو نراتی قضیه کردی لا دمشق کرد به اقدس به بس انا کسما باب کب زانن یوا چون سیریان دگن چون شریکن چون هاو کاری اکتر دکن دوای پرسیاری دوام شم دبیتا او کسانی که رنگا با پرسیاری کم جواب دو اجد توسك جوازه
0: نا اف جواب به فرصته از بكم دبش
1: دبش
0: تشتكو حتى نو هات نكره شو اوجي شاش تفهم كرن قالك اريان دار شاش تفهم كرن و يك جمع برو اچ بكم دبي مجرد مجاري يكتي كردي لسر اصلا كردين سوريا سر اصلا رجابا اون دزانن ما 26 مي نيسان ما كونفرنس اك چيكر براستی او کنفرانس یک باش بود، سرکفتی بود. تی در انجام باش ترکتن و توایی هیزین کردی تولی بود، به استثناء هر تولی بود. بردا اراده که کردی درکت. نه اول شی که باشه و ماینده یه و از بردا ورجید بیجم یعنی ام هین گریدانی وین ام پیدا گریداین انجام ویده گریداین و اف نابرک وی کنفرانس انجام وی ام گرک زندی بکن و پی بمشی. يعني بنجي يكون نام سر بمشن لروجوا كردستان هر كونفرنسا 26 نيسان يا اوج بما تشكي اساسي بنجينا لبلا تشي تشيبو تشما استنجي تشيبو دو دما بوهرتيدا مفادات ما ب دوله تيرا كانت مجاري عسكري دو يعني دوله سوريا هي اصرار كره غير قوتن هر دسبيك مجاري قصدي مجاري قصد هي عسكري يعني كنا شارة سركرين هل إذا تنا شارة سركرين وانت زانن يعني وصل دم كدريج هر سرنا في قصدة نو سرنا في حسدة هر هبتن هاتن شيء كرين قصدة وريبة بريا خسر هر باكيتك بي يعني جبرك موضوع إيه يا بيه دم جي إم أساسات هذا جبر وين يعني الطرف ينكو طرف إيكو قصدة تمثيل دك ريبة بريا خسر تمثيل دك هر أو بالدولة ترى داينستاندن شيء كرين دولة سوريا قبول لكن كسي ديتر يعني دربة قصادة ريفا باري قصادة تيكا بي يعني دايم ستاندنج باركو هر خاص مجار عسكري تشارة سر بكي وهو هر حطاني بريفة دمكي هر دوام بو حتى بريفة مانجا كي يعني مانجا طباخي

0: بازار او کوماریلیات و
1: ما زیدیده اینا خلک شو وقره
2: دنیا نه کم ام جارش دلار ده بزیدو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاریګری راستو خو له سم پکان ده نه
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولك
2: كز دولار نكره بام سعرنا بحق دا بده زردو منا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاليا يا ككرا وخل افلاس وما يفوت بون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا تقريبا 12000 شوت هسه
5: زور جرام
6: بو ساعتهم بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قران ثانيه تشنكوغايك ابوكا هبل

0: خوشك طبعا تايبتا دبروي
1: كا زاري بخودني بخود دلي
0: بخربان
1: هر زار كدت بيني وزخنا وش ده كي خود
0: زار سباس خود دلي خو عزيزي سباس اگم بس اخي دل لبم تاشن گرينگا بلا مانا وكو چون خوشك گوره همیشه لخمی يميايا

0: بازاره و قماریلیات و
1: مایز جدید اینا خلاص شو و قرر
2: دنیا انا کم ام جارش دولار ده بده تو
3: کی به های دینار به هر هو کاری دا بزی لولا کاری گری راستو خو لسر نه فکان دهانه
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولي
2: كاز دولار نكري بام سعرانا بحق دا بده زره دمنه
3: لم عالو قوريا لم قوران كاليا يا ككرا وخلق افلاس وما يفوت بون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 شوت هسه
5: زور جرام
6: بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهم امناوي يا قران ثانيه تشنكوغايك ابوكا هبل

قصة كان لدلطان نام ينوى. كاريگري دنجي ايوه لكنال هشتو مايكا كي دستي منه. خلق سنتري كار كردن مانو همو روجيك لدلي خلقه و پیشکشکم.

0: بازاره او قماریلی اتوه
1: مای زیدی دیناوه خلک شو به قره
2: دنیا نه کم ام جارش دولار ده بده تو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاریګری راستو خو لسر نه پکان ده نه
0: ولا لبازار الرجاء هيك كسيجنات واني كنترولك
2: كز دولار نقرب ام سعرانا بها قد بده زره دمنه
3: لم علو قوريا لم قوران كاليا يا ككرا وخلق افلاس وما يكونش فون بازار جولي كما
4: لا فردي فاصوليا يا تقريبا 12000 يوتو تست
5: زور جرام بو ساعتين بو او زيت زيتون او بتكون ب 5000
3: وك اي بينن تشولوانيه بهمو امناوي يا قرا ثانيه شنكو جايك ابوكا هبل

0: خوشك طبعا تايبته لبروي
1: كار زار بخودني بخود دلي
0: بخربان
1: هر زار كدت بيني وزينه وش ده چی خود
0: زار سپاس خود دلي خو عزيز سپاس تاگم بساخي دلابم تاسن گرينگه بلا منه وكو چون خوشتا گوره هميشه لخمي يمي آيا مش اول لخان يعني هذه
1: طبعا دبي بيوان يعني برا ارضك ما دبي او كفيك من خوش يعني داي يعني برا يعني مشتك
0: ولا من السرداني يمكن اقامه
1: طبعا دبي السرداني يمكن بس بخوا استاك بودر زيواني بودر زيواني استاك خلك
0: معيشتك
1: اول ودا بس زيوا تو دا بس زيوا لبرتي معيشتك وايد لها تو بيو الدروي عقبري من معدل يخوي اقام نخش قمي اقام دبري قمي بخوا استاك زاك لك
0: كم ترخمي لهم انا وهي
1: كم ترخمي حرب عامه يا أجبني مستبر والله أجبني بخوي رازناك.
0: أي باشا بوتي جاران جيان سادة تربو خلق زاتر أجاليك تربو. يا سجي وياك دوا خشكو برا زور أجان ليك نمينه. يعني زاتر بتلفون على رجعت خش.
1: والله أم موبايلين يا وايل خلق كردو كذا أجاليك كذا نميني. براستي. هاد موبايل وايل خلق كردو كذا كذا أجاليني. أستا كابرا موبايلي بي أجايل لبرايني أجايل خش أجايل كذني رازناك او كسبري مستمر اقم دبره مال قشكما بودر زي كزواني كذا قال لي دايش خويني بودر زي
0: وين صاحب هو طبعا اما جيانا سند السخد بيان سند السر خالوين
1: هذيك كاتب هذا اي كاس من هي بس بقول عن خلق كوايدات معيشه وشتواني فمستني معاشك هيك كاك
0: بي معاشي وايل خلق
1: اي طبعا بي معاشيه ككابره زول في خوش دبي اقل خوشيه لا مالا ودلي توندا اويا سيدي جياني خوي داك او شتي بو ناس تسالو اجي له خشكي بس بخوي بو درزي كز يعني كز اجي له كز نماوه
0: بين جايم امره برنامج كمان صار خشكي غوريا بس تو بيت خوش على سر براخ سبان بوكي زانه بو انا حزكي لسر براخ صار في ديار براخان خو زوز خوشه
2: بله راستي براو شي كي غوري وما سنا
0: بله
2: من باوك منيه خوي غوري لي خوش بلا قل مرتيها ملايكا
0: امين يا ربي
2: من بوني باوك شم بدو براكا مو
0: ما شاء الله
2: دو براكم اما نخوش ابيت يعني كاريك يعني كردوا كهرجيس يعني هسنا كم كبي باوك مو بينازم
0: ما شاء الله
2: بوی دواکارم لخوای گوره او دوبرام او بو بیاله تو برای همو لگیش تندروز باش بکرد ایشالله
0: آمین آمین حالت براکانی توش هم باشن هموی که پشتو پناتن هموی که خود فرمود بونی باشن لیر و دوستوزی تون بوی توش آقا بویان بپراشی
2: زور زور یعنی براستی علم خواهی گیان تو با باوکم منو تاقیم کدو تو هرگیز به دوبراکم تاقیم نکیتو
0: آمین یا ربی ایشالله جگه و مکانی

وكواما جنبك أم شرا لنيوان حوسيا كانوا وسعوديا بينا وتقناقي إجار متسيدار هسيارة يعني يساوين لهاتوا شركة قوزرا وتوابو بعمان جغرتني شويني خلقي سفي دامزراوة أو دامزراواني كبراسي دامزراوي مدنين وكو فروكا خانة كإستايكا كلمة تسيداترين شوانا كان بابين السر فلاينا دار كتشون غورانكاري بسر قشتا اسماني كان داتو جمبو جولي فروكا كان زور غورانكاري بسر آهاتو بتايبد بو فروكا خاني شاخاليت لرياز دا كرشن جاريك للايان حوسيا كانوا باماج جيلاو بس تما شوية اسماني ولاتي سعودية بكان اگر براور دي بكين بحفتيك بيجيسا ياخو دو هفته بيجيسا او قربال غيلو دا زوري كبسر اسماني سعودية وكي كيكلو الله تاني عمركا ريكي زور بو يتشي تشي بو فريزي حجبي ياخد بو بهمان شوا بو عمربي يعني استا خلق او ترسيلين يشتوا عمركا ترسي اوان هيك ام هيرشان زيت تشربته بصر سعودي وبدا ريكلاويش بصر رياس بو بيك دبين يعني لما يروجي شمدا وهرشا خناوي ككرا بصر فروكخاني شا خالي يعني كجاني هجدكس بريندربوني زيت للسياسات كسي لك تو كبشي زوران يعني براسي معنا عمره كاربون لدي من كان بين ري بس ما شاب كان بورياس هيك فروكيك

شاوي لسر كغزكاني لا ناتشو لو وصف كرني ترامبا توشي قورترين هلي زاروي ميجي كوشكي سبيب جابا دنجكي لرزوكو وقوتي سروكا كام نانانا ببورن حاو سراكم يعني مردكيو ترامبي ليت يا كلبو شلو جانا كلي رانوز يعني كاتي كبرسياري ألوزي راقرتني زانيرا هول غريكاني أمريكا بو أوكرانيا الليكرا يتي زمان لدميا وشك بو نيا دوي تشوار دخو لكو والام داني سي ميدياي كدلخوازي دونالد ترامب نميديانا تربا بلا بروزي كونفرانسا كي جيهشتو بروجنا منوساني ود او سرو ترامب برو فروكا كي روان برون لباقشا كلا خوي ببرسن شي تاني جمني كي شرمزار كري غلاطن لبرسياري ميديا كان ك تواو خلاطنا كي ماركو روبيو وزير دروي أمريكا إلى فروكا خانية السينية بيرخستين ببير من هاتو كاتي كلا بردن برسياري قندل يكاني كيمبرلي جيل فويل بشتي كرده كاميرا كان يعني جواب يكا سينية ولام لكاتي يعني كيتي بيني لسر سكوي ولام داني روشنا منوسان دشلا جيجني كي ديكا هيا كخاوني متماني رهاو سوزي ترامبا اويش ناتالي هاربا او كتشي كي بينن اما كتشا ياريد دارة تمن سيودو سالة كي دونالد ترامبا لواشنطن ام كتشا با برينتري مروي ترامب نوبانجي دير كردو جابا جوري رابورتي كي واشنطن بوست و نامد زبيك راو كارني ناتالي بجوريك شيداي ترامب و كتواوي خزانة كي خوي ولانا و تنانت عائلة كي هلو شانو تو لبناو ترامبا نامي كي بو نسيوا بو ترامب ام نامانا طبعا زبيك راو بو نسيوا تو هموشتي كي بو منن لهمان كاتا كيتي لسر او سكو يعني دامو رسوا كرالي لان ترامبا و ام قرتيا كترامب و ناتالي نشانه لیکس زور بلا و بود. جا لسه ستیجه که ترامپ خولیم دا ماوی گرتوه روکات جماور پیل سیری امرو و بخوشه بکن. یویست برنامه که تلویزیونی پیکو بکن. ایتر لنیوان گوته بیجی که شلجاو که سروکا که با هاو سری ناو با و لروجنامه نوسانیش حال ده یاریده داری که تایبت که تواوی جیانی لپیناو چاب کرنی نمکانی ترامپان دانه و وش لي سبي امرو لحمو كاد زيات اللي زنجيني كي دراماتيكي تلفزيونية نمايش شكتي دا سنوري نيوان دا صلاتو ملكجبون وشرمزاري السياسي بطاوي تيدا كاوتو

كأمريكا بطلي نية دولاركي لدستي أو عندها ببينيات هروها قد بيجي بازاري دراوي هولير أشليت تاوكو أوكاتي بفرمي دولاري كاش لبازار دا زياد نكريت ناتوارد أو جاوازي كلنيوان نرخي فرمي بانقي ناوان دي عراقو بازارا كاني آلو قوري دراو هي كم بكريتو وتشي بانقي ناوان دي دالي دولار بو بازرقاناني بچوكش دابي نكات بنرخي فرمي اگر اما بكات براستي مكاري غريكي زور قوري لسر نرخي دينار بيت اتواني بلين نرخي دينار اتواني دس ببرزبون وبكات بلان بمرجك دابيني بكات نوك تاني اقصبيتو بازرقان دولاري دس نكوي بون نرخ تشكل ماوي روبرت ديشتا يعني بانك ناوندي الله من دولار بنخي فرمي بو بازرغانن دابينه كم بلام اما اتواني بلين بو بانز بزنس اتي بازرغانن دابينه كا بو بازرغانن ديكا هر اتشنو بازار هر لبازار دولار اكر انجا بابا سينر كان تام بوب كمان ستون على بازار دراوي سليماني بهاي 100 دولار ب 165500 دينار لقال هولير جاوازا نزيكي 100 دولار لوي با 165250 دينار هندجاج امنرخه اغوري تاكو 166000 دينارش

0: met miljard PCI جاي هيك هذا كاس BCF بليون كوبيك فيت زياتر ل 65 او غازا نزيكي دغات 67 غازي هم العراق هرمي كردستان مرام او غازي كهي العراق هر هبوه هرمي كردستان توانيت ل 2007 وكياسي نوت غازي هبوه تاوكو استاكبو توانيتن خوي بغينتن نزيكي يك بي سي اف كدكات 1000 مليون متر بي سي
1: من هلا بوريا كانم پیشکش کردن بخواتان سپرم.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشايني راستيت